شوف لفيدة مفيدة ما تنسى لفيدة ما تنسى السوق، شوف داك السمك المول الجمالية اللي كان كنقول لها شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.